عندي 6 أولاد وزار مري ما يجيب أحساب سلوسي فرماتيني أسجستان بسبب ونسات وزار مري نترال مري نترال شيرا نبي ما تزيستي على لقال يقول المرو شنو ما كاسا أتحان مرو بسيرا هنا في الكات هي فاتين إلى أتحان مرو بسيرا بعرض عن لقال for example بق مرو كا أي حانكا أو بلوجا إذا تهانا بلوجا أتاه مروس السلوك نجمع كا ولا لغوص نيت على فايا منتو كامرو بي بس ترى جا مروس نجمع أفتادو إذا ما كان سوما ده إذا بس جاره

عندي 6 أولاد وزوج مرة ما بيت أحسن سوسي برمتيني سوستان وسوات ونسات أوزا المرة نترا المرة نترا وشرا نبيما تزيستي على لقال يبير المرة شنو مكاسا أتحان مرة بسيرا هنا في الكات هي فاتين إيها أتحان مرة بسيرا بعرض عن لقال for example بق مرقا أي حانكا أو بلوغا جوتاهنا بلوغا أتحان مرة بسيرا سيرك نبيما تا ولا لغوصة نتغلق Paya muntuk kang rubi, terus cara jaga moro sendiri mak afetado. Ida mak kasih mana dia? Ida bersih jare tahu adus